0: مالنا بيبر العالم زي باس فينا بتبقر شو كان عندنا ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.